0: And you know, you are aware that with just a press on a button, a soldier somewhere can just end your life. You know that it's loaded with gun machinery, for example, or small bombs that can just be dropped over you at any given moment. We're conducting this interview and we can clearly hear the drones hovering and buzzing overhead in Gaza. So it's a constant sound that you can hear while you're working, while you're sleeping, while you're eating. You can never get used to this sound. It's always a reminder that you are watched all the time and you can be just the next target.
1: في كل مكان كان يلاحق جيش الاحتلال المواطنين باستخدام طائرة الكواد كابتر. حجم صغير جدا بإمكانها أن تدخل إلى كل الأماكن، إلى مراكز الإيواء وإلى البيوت المدمرة وإلى الأحياء السكنية. استخدمها في الكثير من الأماكن والمناسبات في تفتيش المنازل، في تثبيت بعض المواطنين وأيضا إلقاء المناشير، وبنفس الوقت أيضا إطلاق أصوات لرعب المواطنين. في نص الليل تصحى على صوت صراخ الأطفال. العائلات لم تنام الليالي بسبب هذه الطائرات.
2: Hassam Shabbat was a journalist for Al Jazeera and Dropsite News, based in the north of the Gaza Strip. We interviewed him on February 2025 during a brief ceasefire.
3: An Al Jazeera journalist is among two media.
4: Hassam Shabbat was one of the best known journalists in Gaza.
5: Shabbat was killed in an Israeli airstrike on his car.
6: Bombed and killed Al Jazeera journalist Hassam Shabbat.
2: Around a month after our interview, Shabbat was killed in a targeted drone strike. He was just 23 years old. Shabbat said that every part of being a journalist, from reporting on the ground to transmitting footage from the tops of high buildings, put him and his colleagues at constant risk.
1: وقت من الأوقات يعني مين العاقل اللي كان يطلع في هذا المكان؟ الناس كانت تنظر لكل واحد بيقف في مكان مرتفع هو شهيد أو بيحمل كفنه بيمشي. إحنا كنا من ضمن الناس الصحفيين اللي كنا مجبرين نطلع هيك بأماكن عالية ونتجول في هذا المكان، مجبرين عشان نرفع المادة والتقرير اللي كنا نتحارب فيه. عشنا ما يزيد عن 15 شهر على هذا الحال، تشرد من مكان لمكان، تيجي طائرة كواد كابتر تخبى ورا الحيطة، تشرد على شقة ثانية، تيجي الزنانة تضطر تنزل تطلع ثاني.
2: Before he was killed, Shabbat told us he'd been targeted by drones multiple times, including while reporting at the Jabalia refugee camp in 2024 with paramedics and civil defense workers. When they returned to their vehicles, they found scores of people injured and others dead.
1: فاجأنا بالأشلاء الممزقة في الشوارع في الطرقات، النساء تصرخ والأطفال، ومشهد صعب جدا لا يمكن وصفه. ليس من وظيفتنا، لكن نحن نشعر وإنسان في الآخر. أصبحنا نلملم الأشلاء مع العائلات، وإحنا بنصور والجميع بينتشل. فجأنا بإطلاق نار بشكل مش طبيعي في المكان، تحولت المنطقة لحمراء. طيب فجأنا بوجود ما يزيد عن أربع طائرات كواد كابتر، هو اللي سبب أصابت السيارة الخاصة فيه بشكل مباشر. الموت كان لحظات، انسطح عندي الإقزاز، ضرب جنب تانك السولار، يعني قاصد إنه يصلي.
2: Capturing the use of quadcopters armed with machine guns on video has been difficult, but Palestinians across the Gaza Strip have reported their use, including against children. Doctors who've worked in Gaza also say they've seen the consequences. This is British surgeon Nizam Mahmoud testifying before a British parliamentary committee last year.
7: The drones would come down and pick off civilians, children, and we had description after description. This is not, you know, an occasional thing. This was day after day after day, operating on children who would say, I was lying on the ground after a bomb had dropped and this quadcopter